0: ሰማዕትና ካብ ዝቐፂልና ናይ ሎሚ ሓሙስ 6 ነሓሰ 226 ቀሪብናልኩም ዘለና ዜናታት ነቕርበልኩም። መፀዋዕታ ሰላም ኤውሮጳዊ ትካል ትካል ሰላም ኤውሮጳ ዩሮፕ ፒስ ፋውንዴሽን ብ4 ነሓሰ 226 ኣብ ዘውፅኦ ህፁፅ ጋዜጣዊ መግለፂ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ካብ ምግዳድ ክዕቆቡ ፀዊዑ። እቲ ትካል እቲ ዝርአ ዘሎ ዝለዓለ ምውጣጥ ነቲ ብ2022 ዝተበፅሐ ተፃብኦ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ፕሪቶርያ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ከየብፅሖ ኣጠንቂቑ። ከም ኣብነት ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንዝተፈጥረ ወታደራዊ ረፅሚ ጠቒሱ። እቲ ትካል ኣብ መግለፂኡ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ካብቲ ብሰንኪ ናይ 2 ዓመታት ዝቐፀለ ውግእ ዘጋጠሞ ናይ ህይወት ህልቂትን ዕንወት ንብረትን ቁስሊ ኣብ ምሕዋይ ኣትዩ ከም ዝፀንሐ ኣብቲ መግለፂኡ ጠቒሱ። ኣተሓሒዙ ኸዓ ኣብ እተገባብራ ውዕል ፕሪቶርያ ዘጋጠመ ዘይምስምማዕ ፍልሊ ኣብ መንጎ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ከም ዘኸተለ ብምጥቃስ እዚ ናብ ወጥሪ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ማዕቢሉ ኣሎ ኢሉ ጋዜጣዊ መግለፂኡ ብምንዋሕ ከዓ ንዝፍጠር ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእ ወታደራዊ ምርጫ መፍትሒ ኣይከውንን እዩ ኢሉ ክመፅእ ዝኽእል ሓድሽ ውግእ ከዓ ካብቲ ናይ ቅድም ዝገደደ ሰብኣዊ ጥሕሰታትን ምምዝባል ህዝብን ኣኸቲሉ ህድኣት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዘርግን ሓፈሻዊ ህንፀት ኢትዮጵያ ንድሕሪት ዝመልስን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። እቲ መግለፂ ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም ወገናት ጉዳያት ናብ ወጥሪ ዘዕርግን ስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ዘይምለስ ዝድምስስን ስጉምትታት ካብ ምውሳድ ክቝጠቡ ጸዊዑ። ፍልልያት ብዅሉ መደያዊ ኣሳታፊ ዘተ ጥራይ ንኽፍታሕ እውን ኣተሓሳሲቡ። ስምምዕ ፕሪቶርያ ከይትግበር ዓንቂፎም ካብ ዘለዉ ኸዓ ጉዳይ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምምላስ ካብ መረበቱ ዝተማዛበለ ሕብረተሰብን ምፍታሕ ዕጥቂ ሰራዊትን ከም ኣብነት ጠቒሱ።
1: ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ዝሓደሮ ሻቕሎት ገሊጹ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ትካል ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኣዝዩ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ብዘውፅኦ መግለፂ ጠቒሱ። ኣታሓዚ ድማ እቲ ጉዳይ ብዝምልከቶም ኣካላት ጠጠው ክብልን ዓሚቕ ምፅራይ ክግበረሉን ፀዊዑ። እቲ ትካል ኣታሓዙ ዳግማይ ውግእ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ንዝነብር ሕብረተሰብ ናይ ዝለዓለ ቅልውላውን ጥሕሰትን ዘቃልዖም ከይከውን ዘለዎ ስግኣት ኣስፊሩ። ኣብዚ ናይ 4 ነሓሰ 226 መግለፂኡ ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት መሰል ሲቪል ሕብረተሰብ ከኽብሩ ዝተማሕፀነ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል እቲ ኩነታት ምስቲ ብሓደ ነሓሰ 226 ኣብ መንጎ ክልታት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ብዝተኸፍተን ንሓፂር ግዜ ቀፂሉ ጠጠው ኢሉ ዘሎን ሓድሽ ውግእ ይገድድ ከም ዘሎ ጠቒሱ። ኣታሓሒዙ ከዓ እዚ ሓድሽ ጎንፂ ዝመፀ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ሕብረተሰብ ካብቲ ዝሓለፎ ናይ 2022 ደማዊ ውግእ ስምብራት ከይሓወየ እንከሎ ምዃኑ እውን ዝሓደሮስ ክፍታን ሸቕሎትን ካብቲ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ጠቒሱ። ኣብ ሰዓታት ንግሆ 1 ነሓሰ 226 ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ዘደለውዎ ሽረሪና ዝበሃል ቦታ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ሓያል ውግእ ከም ተኻየደ ዝከር እዩ። ኣብቲ መን ጀሚርዎ ዝብል ክልቲኦም ዝካሰስሉ ዘለዉ ኮይኑ ኣሎ። ድሕርቲ ውግእ ብወገን ክልል ትግራይ እቲ ውግእ ከም ዝተኻየደን ዓወት ናቶም ምንባሩን ብምጥቃስ 3 መግለፂታት ከውፅእ እንከሎ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ነቲ ውግእ ዝምልከት ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለፂ የለን። እቲ ውግእ ቀጻሊ ከይከውን ከዓ ናይ ብዙሓት ስጋኣት ኮይኑ ኣሎ።
0: ኢጋድ ናይ ካርቱም ቤት ፅሕፈቱ ከፊቱ። ኣቦ ወንበር ልዑላዊ ኮሚቴ ጀነራል ኣልቡርሃን ቀዳማይ ሚኒስትር ካሚል እድሪስን ብሰላሳ ሓምለ 2026 ኣብ ካርቱም ምጽሓፍ ፈጻሚ ኣካል ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣብ ካርቱም ኣብ በበይኑ መድረኻት ተዘራሪቦም እቲ ምይይጥ ድሕሪ ምኽፋት ቤት ጽሕፈት ኢጋድ ኣብ ካርቱም እዩ ተኻይዱ እቲ ቤት ጽሕፈት ኢጋድ ድሕሪ ውግእ ሱዳን ኣብ ወርሒ መያዝያ 2023 ተዓጽዩ ዝጸንሐ እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምኽፋት ወርቅነህ ገበየሁ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ መጻኢ ሰላም ዳግሚ ህንጸትን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ርክብ ኣብ ምግባርን ክሕግዝ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዜና ኣመልኪቱ ጀነራል ኣልቡርሃን ብወገኑ ምስ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ሱዳን ኮይኑ ንወርቅነህ ኣብ ዘዛረበሉ እቲ ምስ ጸሓፊ ኢጋድ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ ምግባር ዘተኣማምን ሰላም ኣብ ምምጻእ ከም ዝሕግዝ ኣመልኪቱ ወርቅነህ ብወገኑ ኣብ ካርቱም ዘጋጠመ ዕንወት ድሕሪ ምዕዛቡ ኣብ ኣልፋሽር ዝወረደ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ኮኒኑ ሱዳን ኣብ ኢጋድ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕቲ ኢጋድ ጀነራል ደጋሎ ብምስታፉ ኣቋሪጻቶ ዝጸንሐት ኣባልነታ ኣብ ኢጋድ ዝሓለፈ ለካቲት 2026 ያመሊሳቶ መራሕቲ ኢጋድ ሰላም ሱዳን ንምሕጋዝ ኣባልነት ብምኽልካል ዘይኮነ ብምስታፍ ከም ዝሓይሽ ከም ዝኣምኑ ኸዓ ወርቅነህ ኣብቲ ርክብ ኣብርሂቡ እቶም ቀዳሞት ናይ ሱዳን ጉዳይ መልክዕ ከትሕዙ ዝግብኦም ሱዳናውያን ባዕላቶም ምዃኖም እውን ኣብቲ ኣኼባ ተላዒሉ ወርቅነህ ገበየሁ ኣብ መወዳእታ ኢጋድ ምስቲ ብጀነራል ኣልቡርሃን ዝምራሕ ምምሕዳር ሱዳን ኣብ ሰላምን ዳግመ ህንፃን ከም ዝተሓጋገዝ ጠቒሱ ሰላም ሱዳን ኣብ ምውሓስ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳን ዓረብ ሊግን ክሰርሕ ምዃኑ ቃል ኣትዩ ሱዳንን የመንን ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ተሰማሚየን ሱዳንን የመንን ጸጥታ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ዝዳወባ ሃገራት ንምዕቃብን ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ መራኽብ ንምውሓስን ክሰርሓ ምስምምዐን ብዘውፀኦ ናይ ሓባር መግለጺ ከም ዘሓበረት ዜና ማእከላይ ምብራቕ ሚድል ኢስት ኒውስ ዝተባህለት ጋዜጣ ፍሊጣ እዚ ስምምዕ ዝተበጽሐ ጕጅለ ሑቲ ኣንጻር መራኽብ ስዑድ ዓረብ ብዘውፀኦ መግለጺ መሰረት ብዕስራ ሓምለ 2026 ብዝወሰዶ ናይ ዕፅዋን ተኽስን ስጉምቲ ስግኣት ድሕሪ ምፍጣሩ ምዃኑ ኣብቲ ዜና ተጠቒሱ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ሱዳን ማሓዮዲን ሳልም ኣብ ዞባዊ ምዕባሌታት ምስ ናይ መጀመርያ የመናዊት ጓል ኣንስተይቲ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣፍራሕ ዓብደልዓዚዝ ኣልዝዋቢ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረበ ኣብቲ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ተሓቢሩ እቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ጉዳያት ክልቲአን ሃገራት ሰላማዊ ጉዕዞ መራኽብ ንምውሓስን ዞባዊ ምርግጋእ ምትሕብባርን ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ክሕይላ ኣብቲ ናይ ሓባር መግለጺኦም ምጥቃሶም እቲ ዜና ፍሊጡ ናይዞም ክልተ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትራት ርክብ ነቲ ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ስዑድ ዓረብያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 14 ሃገራት ኣብ ዝተሳተፍሉ ብዛዕባ ምንዳፍ ንየመን ዝሓወሰ ምትሕብባር ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ብዝምልከት ንድፊ ንምድላው ዘካየዶ ኣኼባ ተኸቲሉ እዩ እቲ ኣኼባ ድሕንነት ወሽመጥ ባበል ማንደብ ንምዕቃብ ዝዓለመን ከም ዝነበረ እውን ተሓቢሩ ኤርትራ ኣብዚ ኣኼባ ዘይምስታፋ ኸዓ ናይ ብዙሓት ኣዘራበይ ኮይኑኣሎ ኣብ መወዳእታ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ሱዳን ምስቲ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ የመን ዝተገብረ ርክብ ኣካልቲ ሱዳን ዞባ ሓባራዊ ዝምድናታት ንምስፋሕ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ምዃኑ ከም ዝጠቐሰ እቲ መግለጺ ኣመልኪቱ ዘተ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ምትሕልላፍ ነዳዲ ላዕለዋይ ሓላፊ ልኡላዊ ኮሚተን ኣዛዚ ሰራዊትን ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃን ብ29 ሓምለ 2026 بأمخاري تسأتا بريسيدنت دوب سودان غات لوك مسزمر راح لقوخ أب كارتوم تزاتيو ميييت أم بزعبا متحللاف ندادن كالقنا حبار قداتن من بارو دما سودان تايمس حبيرا إتي بزعبا متحللاف نداد زتخايدة زيته دحر دوب سودان هوغليق أبز تبهلي تور واري عطوق حيلي سودان سفير وزن بره بوتان هدادي سراويتا مسفاران مجمر ياك زيو زو بوتا أبغزات دوب كردوفان زركب كوينو كدمي بمجد سودان ناوز آم الأخو أما عالت 130 شح برميل ندادي زيت ساريلو ما كل مخانو أبتزينات تقيسو مراحي لوخ دوب سودان غات لوك دحرت ركب أبزهابو رئيطا تتقايدة زيتي بقود دايم التحليلاف ندادي سلام زواوي من رددان زتوكور من بارو تغيسو التاحيزو خا جنرال البرهان بزعبا دوب كلتين هاقرات ناي حبار نقدن مسفحن زواوي من رققان مزتاي نبجوبا كبت صح دو پرسيدنت سالفاكر نزتقبرو اللعد مكم زتقبل رديو أبتخل لاو زيتا بوغن سودان دايركتر سليا محمد علي سابير تغلال لحلافة أقلقلو تسأت أحمد إبراهيم موفديلا صحاف وصا قداي موايا عثمان كاليدن أمباسادر سودان أبجوبا عثمان كرارن تساتيفهم يتولوغ مسكدامي منستر سودان كامل إدريس تراخيبو بوليتيكاو زمدن ناخلتي انقربا بتاقرات بزعبا زسف حلون ركبن زدلدلون كم زتزار ربون تحبيرو عسرا ايتيوبياويان اب شويدن تسويرم ايتيوبياويان ابالات غانتا خعص اقري اب هاقر شويدن كم زتصورو نايتا هاقر بوليس افليتو زوم حدا ويكلتا ام حدا ارتزر كبوهم عسرا خب عصر تربعته كساب عصر شو عطا عمت زعود ميوم إثيوبيا ويان أبا صح أبا عمت هود الدرس هو جيتيا نمس تافيهم نبشو دين تقو عيزم تود الدر أب بوتنبرغ أب تبهلت كتما شو دين زد تخايدو خوينو وتوم إثيوبيا ويان تساوتنا محاداريهم أمود داتا معالت هود الدر عسران تشعاتن حاملة كلتشحن عسران شدشتن يوم كابتز نبرو بيت مهرتي تسويرم بوليس زحابريتا مسبوطعو بهوصوص نبزم الكتوم أكالات سبصاب كم زقربه دما ابتز ينات تغيسو بوليس نزي سقومتز وسده نايت عمتاو وددرات السنة داعتي بزهابو وحابريتا مسررت مخانون حبيرو اتهندبتاو مسوار نايتوم أباتسح ناب إثيوبيا ناي مملاس دليت كم زي بلوم زي ملكت كوينو بسن كتب إثيوبيا زلو بوليتكاون قطباون قلولاو أب شودن عقبان ناي محتاج دليت كم زي هلوهم تقميتو انتخونا بوغن لعلوات سب مزي شودن نزيز ملكزت تواهب من رقاقسي يلن ناي زوم إثيوبيا ويانا مود داتا ناي تود الدر مسوار أب سنبل مزازة من عالم لخاو أفلت أزلو ود الدرمن إسيات قالو تاوص الواخم زحدرن نايزوم من إسيات قداي بمنصر بروتوكول سبورتاو حتو عقبا كمي كم زره كم زيت فلت أب تحبريتا سفيرو أب زي أب شودن تخايدة أمو عسران تشعاتن حمل غلتشن عسران شدشتن زد تفلت سمي عمتاو ركب صواء قوتيا كاب سماني هاقرات زيتو كلا قانتاتات زيتة ساتفا خوينن كاب إثيوبيا خا أربعة بزيتة فلاليوني عدم درجة زيتة مدبا قانتاتات كم زيتة ساتفا تفليتو كبرات سمعتنا نلو محموس زيناتات أبزفت سمنا نابزغت سلمدباتنا نساقا قروكم

ስማዕትና ካብ ዝቐጺልና ሳዋ እታ እንኮ ስራሓ ዝቐጸለት ፋብሪካ ህግደፍ ዝብል ብቤት ጽሕፈት ዜና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተዳለወ ሓተታ ነቕርበልኩም። ኤርትራ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኢጣልያ መብዛሕተን ኣብ ኣስመራ ዝተመስረታ ኣስታት 728 ንኣሽቱን ማእከሎትን ምዝጉባት ኣፍረይቲ ፋብሪካታት ከም ዝነበረኣ ሰነዳት ይሕብሩ። እዘን ኣፍረይቲ ትካላት ብሰንኪቲ ተኸታታሊ ገዛእቲ ሓይልታት ዝወስድዎ ኣዕናው ስጉምትታት ገሊአን ክዝመታን ከለዋ ዝተረፋ ድማ ዓንየን እየን። ኣብ ግዜ ቃልሲ ንነጻነት ኤርትራ እዘን ትካላት ናብ 45 ወሪደን ድሕሪ ነጻነት ካ ኣይኮነን ዶ ሓደስቲ ክትከላ ካብተን ኣብ ኣፍ ሞት ዝጸንሓ ዝተሓደሰት እውን የብለንን። ሓይልታት መግዛእቲ ካብ ዕላማታቶም ሓደ ንኤርትራ ብቁጠባ ደቒስካ ነብሳት ዘይትኽእል ተጸባይት ምግባራ ስለ ዝነበረ እቲ ብልዕሊ ፋብሪካታት ኤርትራ ዝወስድዎ ስጉምቲ እትጽበዮ ነይሩ። ብኣንጻሩ ካብቲ ኣካል ህዝቢ ኮይኑ ንነጻነት ኤርትራ ክቃለት ጸኒሑ ስልጣን ዝሓዘ ኣካል እትጽበዮ ኣብ ኤርትራ ማሕበረ ቁጠባዊ ዳግመ ህንጸት ከካይድ ነይሩ። እንተኾነ ህግደፍ ኣብዚ መዳይ እዚ ዝተኸተሎ መገዲ ቁጠባዊ ሕውየት ምምጻእ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝጸንሐ ድኽነት መሊስካ ምድራብ እዩ ኮይኑ ሕሉፍ ሓሊፉ ዳግመ ህንጻ ሃገር ከምዘይምልከቶ ጓና ናይተን ዝዓነዋ ፋብሪካታት ዛንታ እንዳዘርዘርካ ምቑዛም ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን። ሎሚ ብኤርትራ እታ ብዘይምቁራጽ ትቕጽል ዘላ ብሕታዊት ትካል ህግደፍ መደበር ወታደራዊ ታዕሊም ሳዋ እያ። ሳዋ ኣብ ኣውራጃ ባርካ ካብ ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ካብ 25 ክሳብ 30 ኪሎ ሜትር ካብ ኣስመራ ድማ 283 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ እያ። በቲ ዘለዋ ኩሉ መዳያዊ ጥጥሕነትን ጽንዓትን ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተፈላለያ ኽፍልታት ዝሰፈራላ እምንቲ ድሕረ ግንባርን መደበር ታዕሊምን እያ ነይራ። ህዝባዊ ግንባር እውን ከም መደበር ታዕሊም ትጥቀመላ ዝነበረትን ብ14/1994 ከዓ መደበር ታዕሊም ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትከውን ዝጀመረት እያ። ካብ 2003 ጀሚራ ድማ ተምሃሮ ካብ ኩለን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኤርትራ መበል 12 ክፍሊ ትምህርቶም ዛዚሞም ክፍተኑን ክዕለሙን ዝግደዱላ ኮይናኣላ። ኣብዚ ቐረባ መዓልታት ሰልጠንቲ መበል 38 ዙርያ ሳዋ እቲ ኣብ ኣካዳምያዊ መድረኻት መሪቑ ዘይፈልጥ ኣብ ምምራቕ ተዓለምቲ ሳዋ ግና ዘይበኩር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝተረኽበሉ ተመሪቖም። ሳዋ ብኣዋጅ ኣብ ዝተመስረተትሉ መንእሰያት ኣብቲ መስርሕ 6 ኣዋርሕ ንታዕሊም 12 ኣዋርሕ ድማ ንኣገልግሎት ብድምር 18 ኣዋርሕ ጸኒሖም ናብ ንቡር ህይወቶም ይምለሱ ዝብል እዩ ነይሩ። ብግብሪ ግና ውጅለ ህግደፍ ብዝፈጠሮ ምስምሳትን ናይ ኣብ ውግእ ኢና ዘለና ራዕድን እቲ ኣገልግሎት ካብ ቀዳማይ ዙርያ ጀሚሩ መጀመርቲኡ እምበር መወዳእትኡ ናብ ዘይፍለጥ ተሰጋጊሩ። እዚ ዘይንጹርን ዘይእሙንን ተግባራት ህግደፍ ከኣዩ ነቲ ኣብታ መደበር ክርአ ዝጸንሐን ዘሎን ዘይሰብኣዊ ኣተሓሕዛታት ዝያዳ ዘጉልሐ ጥሕሰት ኮይኑ ተመዝጊቡ ዘሎ። ኣብ ሳዋ እቲ ተገዲድካ ናብ ታዕሊም ምእታው መባእታዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ኮይኑ እቶም መንእሰያት ኣብቲ ዝጸንሕዎ ብሕጽረት መግቢ ሕክምናን ካልእ መሰረታዊ ቐረባትን ዝተወሰኾ ሕሱም ህይወት እዩ። እቶም ካብ ስድራ ቤቶም ተፈልዮም ኣብቲ መደበር መበል 12 ክፍሊ ክመሃሩ ዝግደዱ ብሰንኪቲ ግዜ ዘይህቡ ወታደራዊ ታዕሊም ዘሕድሮ ተጽዕኖን ዋሕዲ መምህራንን ትምህርታዊ መሳርሕን
درجو بزحلو فلتات كم زي قسمو ححالفو زواتسي نايتما دبر تعليم مستيراوس أبصابات كي ترفز مسكرويو كاب زحالفو توم أبتي بوتا زمد دووش أكانات علمتنا محادرتن بفلاب لعلي عشالات دك أنستيوز فتسم كساب صوتاوي عمس زبتسح أكالاون حلناون ماهسيتي كم زفتسم أبزي وانزي بتن قدايات زخوناخ كالع جميرو لو أب رئيسي ولا نقص جيغاتات أب لعلي زفتس أموما إسي زفتس أما أسرتن سقاين زسكح كح مخانو بوزحات زقات أمام زمسكرو حاكيو زيت راي كونن بزي كفليت نايو تهدراوي أزستي جرادين كل معون أباي توم كانسون زماسونو من إسيات بوزحاتيو أبزي متقام زمناوي مساريحي نبور زخون اللقوان تعلم تساوا بقلبة توم زيت تفلالو تحت غرصاك هانسو زفس سوار هاسكا نايتزا قدو دوم قجلة دحرتن چكانن يري وزوم بز مسرح حليفوم أبزي ملكتوم وقعات آتيوم زموتو كالي إترف مردوم بخبري زين قر مخانوها كالي كانزاويو روكي كدنا أوقي تقراينا يزموتو مرد زي منقارو أخول أبنتيو بايتو سبقو مسل حبرات هاقرات بفلاي كابكلتشن عسرتو تشعات تنجميرو جهست سبقو مسل أب إرتراخ زرزر انكولو نقددو تهدرنا كدمي تخالي تحساتات زسور عوخاب زب من كاليو تخالي قص جهست بأواج سماني عنكل التنزبار شعن تشعة تميتن تسعان حموشتن عنكس عصر شوعاته ساوا زي بسحن زي قلقلن إرتراوي خاب هاقر كواس مسل زي ولو مخانيو هكذا نقص على النطو أبسلت عن قدام الناس لذهب نساوا بقص علي تتي كام ببال أيو كورن ساوا سرحان خد قص الاتزاد ليا مسر تاوت رنجر من سي إرتراس لزخوني نا قدد أم قراب أي تسقمن بانصارو محبر قطبا وحد توهز بإرترا أم ملاس قدس لزي بلو أي كونندو حد استفريت تكالات كخفت كابتن زودا قانا يمحواي سقوم تخوصد أي دلين بانصارو كمتي كورت قلبت زبهال تنزن برا فابريكاتات فنجال معصيد ترموز كشا كربيت مولغوم علبة قربت ساني وزته لومي أسر نبيالو النبالة تطلعو خحات تيوز اسمع سواك ساب لومي سلاسان شومنتن زورات تعلمت من ريغا مبل سلاسان تشعتن تغسلالا بما كلاي قمقام بحد زوريع عسرا شح من إسيات زساتوفو انتن نيرهم وتم بزي مسرح زحالوفو شو عتم إتن سسان شح داء أبي علو زمن إسيات حقاونتن حاليوتن بزتخد تلي مسرح زحالوفون زت محادرون انت زنبرو وما بنس أنت أب زبيتاو نتفتات هاقروم انت زساتوفو لومي إرتران منبابرو هزبن أب كميز أمسلو حس درجة محلو مرداء زتس أقما يكونن نتوخوني زمن إسيات أبزوانزي تومزموتو حاليفوم تومزترفو دما أفقدو سدت بتحاد وغن هوا تومكم أرحو بتخال وغن كأنتي أددا سدت زغورون بارنت بحارنت نممكات أمسرح كالسي اللو